0: عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيرة تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Doa Zikir Sore.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبالأسحارهم يستغفرون. في وقت السحور مشاكا يستغفر من طور سيناء تنبت
1: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين
0: وإن لكم في الأنعام لعبرا
1: نسقيكم
0: مما في بطونها ولكم فيها
1: منافع.

0: نحن أو
1: وما أو نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا
0: إذا أطال من قيامه وركوعه وسجوده
1: خلاص seseorang
0: itu berdirinya lama, sujudnya lama, rukunya lama, berarti itu qanit.
1: قَلِيلٌ لَّيُصْبِحُنَّ
0: نَادِمِينَ
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً
0: رُكُوعُهُمْ كَبُعْدٍ

لما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قال

kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga, kita lihatnya besar. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذا من قبل إن هذا

والمرض رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تعلمون

اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب

لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.